نسي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

مخرين المهلة العنان العنان وركاب الركاب مواليدي والسياف من البعد تبان كبروك في سقلا ويلا بشهوتهم.

يا الدوام عنكم سواليني تيقضوا سنصفوه ولا تسلموا في المخلع درد عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي نقص دينارو يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليني بعد سوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيطات محطرات

ما بلغ سنة وإن جيت نسأل عن درب الهوى سنة إن جيت نسأل عن درب الهوى سنة مركب غرامي سحب مركب غرامي.

قفطانك. شو كيفاش نعملو؟ شو كيفاش نعملو قفطانك انا؟ شو كيفاش؟ شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج.